0: بينج بوني كلاب هذا لو دك في ضوء العشر سنين 20 بونجو كبيرة الهميس في لو دك نيت تشابرون فوق بي جيمي وتاري نون بي بريكفست هونيك نجون ريتورناو في تيت البوت من الويكند اوفيامنت التوبيك تاع دن الجيما ابارتي اللي كان انه استا الاتريكو كانو كول اسعانا اللي امرو هند ان هند برو اللوم اتنبرو نكونو هان نتكلم في اسمي اتني بروفان كون ده شيء بوزيتيف
1: لينا مش اش منيش تا
0: مال الفي
1: جست اش ما تنش اش زي ديفنس اش اش مدار دالو دان كون استا مياك
0: ينا ها سيتن اس التمبراتورا اسا
1: يلا يلا انرجي نهرا جس نايت كمت اهيا
0: من اس يقبل مية او من اس يقبل ماترن ليزلي باتل نايك
2: بونجو جاي ميو تارين
1: بونجو
2: جاي من اخسا في اللوم من تركب شاتل باس ديرتا من الدار من جو الدار straight al jol straight al jol studio una sepash ishara li awa u barra
0: talk
2: look
1: hey gravi
0: bonjo kbira li awa hanu mbad li batek
3: jo jaymi u jay le għandak raġun jaymi na
0: sepash eddara
3: mux na sepash lizlet sewa jena naħdem delivery member diri السول دو دو الارباتيم لي قدو مبدايج الهصة مبدايج الهصة ليزي نفنتي فانتا شول مدور بهجيج قدمو ورا مبدايج الهصة
0: اللو ما تغصو ما لازكو انكونو بوزيتيفي
1: يلا اكو لفارتين بدلو الله يارا شان نبزونا
0: استانا هروش سبارا ونجا نتشكا كيفين البتشة تشور هل انسان كوم بيكتار دريك فوق بي بونجو
1: بونجو

سايف هوغل موفن تو ذا سان هكا بدا الوقت ردقوا الى 11 فلود وبالتمبرتور بالموت الموت لاين برا نسبرا لقد كلهم جوناتا طيبة سوسا سر نطلو في تجلين التمبو وفرت من اكو كل نكم لنتكلموا دوار البرفرمنت كل اللي احنا نكونوا قاعدين نعملوا على الماتو للويكند بشتنا تو كويهت من لقوة possibly.

أليكس وارن بالديسكا فيفر دريم فوق بيدي بتبلي هناك تنظم لك الكومبانية وقت الميد مورنينج صاصية وضع الوقت نتكلمت ورا بار لأتمل الروندا فوق السوشيال ميديا أم تكيف دين الكومبانية تل اي اي كانت تعمل التستيات فوق اي اي جديد كانت تبرودوشي إذا دان الاي اي بدقة واحدة إذا شده يعمل شهاد

تبقى واحدة من الكبار تاعنا تيلي سويمز باد دريمز فؤيدا لسه من بيها 6:09 تعرف العشية وتور نفسنا كيف دي دلاجة يلم صمم مش تكنيكلي سبيكي ما مسينيش الستادنا ما مصمم إما بارت من يكفضى لترمنت جورنات البوت على داك الويكند يك مندك شين بيانا تا الويكند اسمى مني أبس أبزا سادة إيدن مخافنا فايد انترسانت جيو أمكس أنجليان ستيس سوبر بول اكس بي أركيد بي كاريوكي دا شيء تخانتا مسخابك سبوس كان نمورو واحدة ينو جيل و أتما مورنا سفورس نسبوشو جورناتا اكس كيوب وخافنا راين اسمى مني تيخو باز تأسم أليسان كم لوبدين

اللي سمعنا واحدة من الأخر اللي سمعنا مانت بيونسي كوين بي كوين بين هوبنا يدلعينا دي كانت بريك ماي سول فوق بي شانيلا ونكا الهاميس فلاشية وكنت تايلك لوه اللي يينا إلني من الجمعة الأخرى نترا تاني بش نغسل الكاروتسا ويا شهاجة اللي ديم نبقسبوني ونسبيتشا وانا من الساكم تقبز لي ومبات ونسبيتشا نهودا كاروش وسأسيتك ليلك شيني هاجة اللي تترا تاني وباتت لي مارلين وقالت لي شهاجة اللي نتراتيني دي الجيمة ومنش براود بيها ايا الهويج نالا البايلز تالهويج سلاين وبروبيو ميكو اللي بتتشينا عمل في دنس خانا نفميكو كور مالين ينا دقشين في الساطة فوق اللوندري سو ينا نخبك عندي فيتسيون هوب نارا البن فويت بياتشير كبير مش عشان سبيقا لا ما اكنو بياتشير سو ديك ما خصبش لي نتراتيني اما اه نفميك عش جيلي يكون عندك الهاجة اللي ديم تايتو يسانا ملا سانسي بحينا ليا و تسبتشا عطمة ملا و من عندو اللوندري و في الكاستيا يمن عندو الكاروزة تحسب يكا نك فورسي انتي شهاجة اهرى اللي تشتق سامانا قبل ما تقولي فوق واتساب فوق 99 triple 0 897 قبل ما بنسن بونا لسا فوق بي

لويس كابالدي اللي هيكون جوابيزنا دالوقت في سامر دايز الشهر الديهل دي كانت ستي لاف من عنده فوق بي على هميز فلاشية وكنت نسأسيك لو ايشيني شهاجة اللي بديت تترة تاني دل الجمع بيش تعمل وباتت لماري قالت لي مشين قالت لي ما زوجي ايلو يترة تاني شهر سخيه بشوخة للفريمز جو كاميرا تصدى كم نفت ميك ماري كم نفت ميك اجدان وويهت من الارجومنتي اللي يقولوا مامي ومسير ومن ياف كما وكتر مالتيني اللي كلهم الستس من دي الهاجة اشتخسب اللي تكون انت استنى الراجل بيش يعمل لك شهاجة جوا الدار.